عندي 6 أولاد وزار مرض ما يقدر أحسب سوزو سيري فما كلمة أسوزيستان وسوزوك وما زاد وزار المرض نترال المرض نترال شلو نبي ما تنزيستي على لقال يقول المرض شنو ما كان سام أتحان مرض سيري هنا في الكاتب هي فاتن هي أتحان مرض سيري بعرض مليمان for example bakmorka ay hanaka odoluga jotanga doluga atanga moruse serot nagamata una lagos no te vela paya monto kahoro be después estará de la moro se mismo afectado y no más caso no vea y después si ya haré tau adubus